0: Mehrez, a Tunisian, has spent a year navigating Berlin's bureaucracy. Without the right papers, his appointments, ranging from 1 week to 3 months, serve as his permit to stay. With his next one scheduled with Lea, Landesamt für Einwanderung. This interview was recorded in Arabic language.
1: اسمي محرز ومن تونس والله حاليا ما عندي حتى ولا إقامة عندي توا سنة ما عندي ولا ورق وقاعد نستنى في الأوراق جبت عايل قلت ربي يرزق بالوراق والإقامة بعثوا لي الخطايا بعثوا لي الدنيا كل ورطوني واني مازلت قاعد نستنى ما عندي شيء أخو
2: طيب يعني هل حاليا هل إقامتك هي إرزاتس أوسفايس أو فيكسيونز بشان يكون شو اسم نوع الورقة اللي أعطوك إياها؟
1: انت موعد وموقع مش أوسفايف موعد ديما موعد أوراق موعد مش معترف بها تسمح لك تقعد لهنا أما تقعد كل أسبوعين كل شهر تعاود ترجع أنا نبعد 3 ساعات نجي 3 ساعات ساعات نبيت لنا باش نجي نقابل مقابلة وساعات كي قابلني يعطيني أجلني بعد بأسبوعين فهمت تتعب في الأوراق تتعب هنا تتعب تتعب تتعب ما تنجمش تحصل حاجة بالسهل في ألمانيا يزمك تتعب باش تلقى يزمك تلقى عمل عمل يزمك شغل الشغل يزمك البيانز يزمك اللغة اللغة بيش وكيف باش تعمل كيف باش تاكل كيف باش تعيش باش تقعد على الدولة الدولة هي باش تقعد تقول لك تمشي هكا تعمل هكا وتمشي تجي تمشي تجي باش تقعد واقف حياتك تقعد واقف فهمتها مش قاعدة تقدم هما كانوا يعطونا مثال حتى ورق تمشي تشتغل طيب انا عندي مثال عندي شغل عندي بتاع ضوء كهربائي دهان ميكانيكي معناها نشتغل فهمت نشتغل في اي حاجة هما ليه تواني واقف لا عندي لا مصاري ناخذ من الدولة ولا عندي اقامة ويعطوني في ورقة هكا بيضة فيها صورة بتاع موعد بس وعندي عائل تو هذا عائل الثاني عندي في اوروبا وعندي حتى ورقه اخويا تو تو عندي كايا فما سنه كايا حكيت سنه كايا سنه فما سنه نقعد نجدد ديم لا كنت في ايطاليا وبعد جيت لالمانيا وعاودت رجعت لايطاليا وعاود جيت لالمانيا عندي ابن في المانيا وعندي بنت في ايطاليا بين عندي اوراق غادي في ايطاليا المانيا عندك صغير لهنا ما كيف نفسر لك الكندر لاني صغير متاع المانيا ما تسعر بيه حتى دوله معناها يزمي يسكر لك اللجوء في ايطاليا باش تنجم تاخذ صغير لاني في المانيا فهمت ما تنجمش انت معناها تو عندك انت مثال عندك صغير في اوروبا كامله ايطاليا فرنسا ما نجموش يروحوا بيك لتونس ما عندكش معناها ما عندهمش الحق باش يروحوا بيك مي عندهم الحق يسكروا لك اللجوء في ايطاليا مش معاش تمشي غادي عندك الحق تقعد كان هنا طيب ما عادش نجم شي غادي امور بجد صعبه شويه فهمت ما تنجمش تخلط معنا ولد صغير عمره 7 سنوات يدرس فهمت ويعطوا فينا في 440 يورو باش تاكل منهم باش تشرب منهم باش توكل الصغير باش تاكل انت باش تشرب ما تنجمش صعبه حتى ال 440 كل يوم تحط باكو سجاير 10 يورو باش تلقيهم تم لا اكل لا شرب لا ملابس لا اعانه لا شيء
2: يعني انت حاليا صار لك سنه تعيش من اسبوع لاسبوع على
1: اسبوع شهر اكثر حاجه 3 اشهر شهر 3 اشهر شهرين اسبوعين هكا مواعيد ما فهمش حتى هدف الهدف لهنا يزمك اول حاجه تمشي تتعلم اللغه تشتغل وتبدا في حياتك باش تتعلم اللغه وتشتغل ما فيش اوراق ما تنجمش تمشي المدرسه ما تنجمش تتعلم اللغه وما تنجمش تشتغل زاد ما عندكش ورق كيف باش تشتغل انت كيف باش تندمج مع العباد معناها وكي ما عندكش حتى اللغه انت تو انا عندي الفرنسي وعندي الايطالياني تو الالماني يعني قاعد نحكي فيها شويه فهمت تو واحد عندي سنه تو اريد سنه معاهم ما عندي ولا ورقه في اللكحه

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

طول عمري عليك مشغول وقسى صوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.